لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك هو كأن نق نكوك أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا